الحمد لله الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أكرم الأكرمين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى على جميع الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله اتقوا الله اتقوا الله تعالى وأطيعوه فإن طاعته أقوم وأقوى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واحذروا أسباب سخط الجبار فإن أجسمكم على النار

آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين وتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين برحمتك يا

وأعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا بلدا آمنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم نور على أهل القبور كبورهم اللهم اغفر للأحياء ويسر

القاص وعن سائر البلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعم يزدكم ولذكر الله أكبر والله لا يعلم يصنعون.

قال الله ولما بلغت السماوات واجعلني من الصالحين استغوصوا من نسوى نسوه من تمام الصلاة سلم الله جمعه إماما لله الله أكبر كبيرا الحمد لله أثناء رسول الله إني وجهت وجه للذي فطر السماوات والأرض إن صلاتي

ربنا لك الحمد ملء السماوات شيبا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

Minecraft. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحية المباركة الصلاة. أشهد أن لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم إذا من الهم الحزن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Inspirasi Indonesia.